محمد المختار قد ذهب حرينا فدا أنك نقط الغين فالعين ظاهر فنقطك عين العين أبدالك الغين ولكن ذا

جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مسار مدن مع الآل والأصحاب قرن

ذاكرا وفخرا بحق الله بسعودا ولا لبنا على أحمد والآل والصحب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا قينا حرف الطاء ضويت بريد

يغوظ محب المصطفى ما يرومه ولا تتربص ريب دهر لذا كنزي إله شكور واسع متفضل عزيز فلا يلفى.

دون فرق ولا ميز. فمنه استجرت الدار هبا وخادما فلا نالني من مبقر البلشة البرض ولا ضرني قدر القدور وقدره بدعات لا علم دون رب ولا وكز.

نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا هدى الله أقواما كفوه عجلة وضلال قوما قد قلوه ودمسا ألا فاذكره سجيك ثاني حبيبنا فقد أنفق الأمر.

المرسلين سموت عن الأكوان فرضا من الملك ويسمو بك المداه فوق قرونه ولو قصرت أمعله قلة النسك رفعت إلى ذا الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي للجمال وإنه لا أشكى غزالا قد شكى في فتلفتك وذانوني قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه قرا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفلك فلم يخش عبد الما بقيت ضياءه ولم يخش آل الحق كيد ذوي الإفك وأشكر رب الألهم الأبد.

عاجزون على وصل حق أو مجانبة الشك صلاة وتسليم على طه أحمد وعال وعصاب نصرات على بنكي حرف اللام لئن صدني عن قبض أحمد سربه فما صدني عن شوقه دهر فرسه وما صدني عن ذكره أضلع عاذل فقد زادني تذكار طه موبه لساني وقلبي دهر ذكر محمد ومن حاله حالي مدى الدهر يشمه فإنا قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بعد بين زين فيبصه وإنا إلى هلكلك أدرج حبه على هب خير لكلك.

قاتون عن دراك ما عندي فسبقي يرسه فبيني وبين المادهين سرابهون أؤور فما جيبت لمدحي سربه فشيري أوصاف الأمين وإنها أديما تكفهم فهو أحمد يصرخ صلاة وتسليم على طه أحمد وعال وساب مثل طيب يضمه حرف الميم محمد.

وليس بشفي المصطفى غير عينه. محمد لم يعرف غير إلهه. يضيق جميع الكون عن حمل كونه. تعرف فيه الحق وهو منكر. متلسم سر لا يريم بقدسه. محمد شمس الحق فضا وشورة. فهو العالم المعروف عين تنظه. جمادات هذا الكون تدر محمدا. كذا الأجم والأعجام من بعد عربه. تنكر معروفا لدى كل عاقل. فما عرف المكتار إلا بنفسه. فمنا أتانا مرسلا وهو رحمة. من الله مولى الخلق أعظم بخلقه. وذاكه رب العرش وهو مبرزون. وقربه قربا يحال لجنسه. وما ولد الرحمن فهو عبيده. فجل إلهي ليس شيء كمثله. ولكن أعلى الخلق فرضا وشورة. محمد ذاك العبد دون مشبه. لذا تم قلبي قد سلوت لحبه. جميع أحبائي وضع دون كتمه. فما شك قلبي

كفاني ابتكارا في الحياة وبعدها بأن النبي المصطفى خير رسله وأني عبيد الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كعدله وإني وإن كنتم أخير زمانه

ولو كان قبض الجمر في قبو نهجه عليه صلاة الحق في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمؤمنين.

وجبا محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله ما طهر القلب تأخر بعض الرسل وهو مقدم فرد برد الحي يرى القلب واللبّ.

يلومونني جهلا وعي كنت أن من تجرأ من مئشار ما ذقته سبا ألا أنني راض بأن قيل جاهل سفيه وإن قالوا فتب له تبا إذا كنت تسكو لي وجنبك صالح

ولا غيره أحشف حسبي به حسبا عليه صلاة الحق في كل لحظات وتشمل أزواجا وتستغرق صحبا حرق الصاد سهوت عن الجد الهسان ولهو عن المصطفى المقتار من نهوه لعنه محا عن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمه فإن قاثر الأقوام أكثرهم به فبيئي وإن فاقي له الرأس والربه شتائي وصيفي دهر ذكر محمد فينجاه قصدي إما ذلكم النجه

من أرضي جليل جميل صابر وهو شاكر أتى رحمة للكون من كظم محض أفاض إلى كل الخلائق فيضه فأكرم بخير الخلق إذ أما بالفيض ومن غضبه تبيع صعود وبغضه به أسود الأقوام لعام من البيض وهذا بحمد الله تصريف ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبغض على المصطفى والآل ثم صحابه صلاة وتسليم على هالة ترضي حرف الفاء فأهلا بشار قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سري ممنحسي لقد جال قبل الكون في الغيب وحده بإذن وتشريف وسر مخصص تستر بالألباس فالكون كله ما ظاهر ألباس لهذا مخصص تدور في

0: أهنئ نفسي ثم يوم وشهره كذا بلد قد مسه خير أحمسي وبهرا وعبد الله ثم عقيلة أتت كومها بروح أين تشوخسي صلاة وتسليم إلهي بقادره على المصطفى والآل بل كل مخلص
1: حرف الضاد
0: بمنت لخير لك الجعين سفا أبا الكون بحر الجود عين سخائي جميل محيا معدن خير كامل جليل عظيم خلق رب لواء رسول أمين أجمل الناس صورة وأكملهم

التي وتذكر أدواري بشوق حبيبنا تكل كلامي وهو عين المظلتي صلاة على عين الغيوب وغيبها وعال وسبي ما عيون المحلتي حرف الراء رفعت حجاب البين والبين لن يطوى وأمرت

على المصطفى المنصور من تربه مصوى رؤوف على شكور وهاب صليا على المصطفى المقبول

بحب إلهي لك مزدل بوازيك كفان ابتغارا عن شكبت بحبه سكرت بخمري من

صلاة وتسليم عديد البوازج وآل وأصحاب المدى قول شايق سلام على مذني لأسرار بالغ حرف التاء.

بحي الذي أحوى المدى الدهر والدنيا وأيضا أرى عينيه تشبه عينه جمالا فهل

aku sa'um. Fatibutu jajal hati ma'asha'aishu bidhikri alladhi minhu tatibu ma'aishu. Famaluku wa suldanul muluki khadimuhu wa dasharrafu lam yakhmishan fihi khamishu. خرجنا من الأغيار بالذكر دائما بحب رسول الله تنفى فواهش. ألا بدل المختار دون سوائه, ألا بدل المحمود ما عاش عايش. لئن غاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يختش فؤادي حادش. زماني رسول الله وهو مكانه وذلك حسن العبد الراش رايش. خليفة رب العرش وهو أمينه وقد خضعت للأحمسيه فرايش. وشمس الهدى ليث إذا هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نعيش. صنائي عليه قد كفاني فصليا عليه إلى عبادي فهي معايش. حرف الخاء خدمت رب

أرقت لذكر المصطفى شغفا به وانا ما أحييك نائم بمحادثة فأرتعت نجب الفكر في غور وصفه بمرتعي أنثي لم أجل

لبثت كمن حجا يعرقني ذكر الأمين فليلتي كعام وخير الخلق قد أتحف الفرجا هوى أقرب التذكار قلبي وإنه متى الدهر لا يلفى يفارق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا أذلي دعني فقلبي به لجا حلفت يمينا إنني دهر ناسج لأمده خير.

0: مكة وقد جاء وهل عذاب فوجا يلي فوجا فصلى عليه الله في كل ضربة أديد الحسى والرمل ماذا ذهل هرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تهيض البحر والفلك والموجا ويودي بيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم حجا عليه صلاة الله في كل حالة وعال وسابي ثم من حظه زوجا
1: حرف الزاء
0: زعنت وقلت لحتى بالمدح الفزو وهب رسول الله ولا هدى حفظوا نصير بسير يصدري وهدى باذلي ولي مقول يحدو وبالمدح يلفظ وقد علم الأقوام عني مبارز ومن معرض الجار علي وأغلظ وأن أبالي والرسول مجاوري إذا سد أرباب النفوس وأحفظوا

0: عليه مع العال الكرام وصحابه كذاك سلام مرجنا أبو المقرز
1: حرف الغيل
0: برامي وشوكي للنبي يناشد قلامي وتجري في المديه وتفرد وماذا علي إن جننت بحبه وقد صار من تاتي وليد وأشمد فليس علي اللوم في المدح سيدي فما شئته مدحا فلم أك أفرد فبحر من الأسرار والعلم ذاخر جواهر تزري أكود فتكبد وبدر من الأنوار والهدي طالع وأخجل شمسا في ضياء فنكبد وليس الوغى جم الندى صار موعدا ويقسم أموال الإله ويقصد فهو للإدا في ديها كل نقمة جليل جميل مصلح وهو مهبد أباد جموع البر وهو أبادهم وأرشاد من قد كان في الغي يخبد ولنا لأهل الدين عنا فغيرهم خبير بصير واهب وهو مقصد محمد مهو الكفر مضى ضيائه فقد جامع الأرداد يعلو ويحبد عليه صلاة الله ما قال مغرم غرامي وشوقي للنبي يناشد
1: حرف الشين
0: شمقت عن الأكوان يا خير منقذي وفقت بمدح

سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر لحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره.

0: والحاج ابراهيم الياس رضي الله تعالى عنه من حضرة الشيخ لا وقروتنا إلى عمرك الرب الحاج أحمد إبراهيم بيتك من المعرفة رضي الله تعالى عنه باللسان عبد الله نصر واسد لا بير بري بري ككمينا ستري 080-35-88-6948
1: Shekaru goma masu tarin albarka a fannin gudanar da shirye-shirye masu nagarta haɗi da wayar da kan al'umma da yaɗa alkhairi a tsakanin al'umma. Shekara goma wacce aka gina ta da gaskiya da kuma riƙon amana tare da ku masu sauraron mu. Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
2: Misararu, assalamu alaikum. A halin yanzu za mu kawo maka karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Alaramma Abdullahi Abba. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس

وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

المثمرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتقى

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول

اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران

إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع

هم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله.

هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله

الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

طيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله

السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم

يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.